كان مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح وقلت صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح

وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح وألف صح عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمين.